0: التأثيرات الصوتية إدمانا خطيرا لا يمكن وصفه.
1: أنا بحضر فيه بفهم كاش تقنعنيش بحترم قدرتك على التنفيذ أوام.

genç Pablo. Sen Levan, leş esmek kek, leş esmek kek, leş nus şmen, leş ma tsir. Sen نسوان انضف غزه وفي كل عمان, ليش ما يصير في كل لبنان كمان معي مجال اجاوب سالكم بسؤال حيفهم في المقص وعارف اصله وجيت اقوله للناس. هاد مروان بن رشيد بو في القرعة دي خد من الصنعة صنعتهم هادي بيخلط فلسطين مع اي تعريس مع محن اوروبي وبيقول يا هادي شلت بوشملك بطيخ عفخاد عشان تعرف بس كداش

هل تدرى كم من يوم مسرنا؟ هل تدرى كم من يوم منير؟ هل تدرى كم سيجارة طارت عشان انقطع بالألم؟ تركت المكتب روحت على المصنع. لا يا اخوي مش ندمان، اصحى احرص عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وكمين مكان كيف.